0: البسطول على بسطول الطن على مرجي الغاب على رباع الكراب على باستورا على روت البوت
1: كيف بنكيرن كان بيبو ليلة